النشيد الأممي يعم العالم التحد ونشيد عالمي. نستمع الآن إلى تظاهرة من شارع أبو رقيبة في تونس العاصمة، عاصمة تونس جميلة. الجماهير وتغني نشيد الأممية بأسلوبها الخاص.

0: نشيد الأممية كتب من قبل الشاعر الفرنسي التقدمي يوجين بوتيير. يوجين بوتيير تخليدا لذكرى كومونة باريس 1871 خلد هذه الثورة الاشتراكية في باريس التي ثارت على النظام الإقطاعي، وخلدها بهذه الكلمات الجميلة: هبوا ضحايا الاضطهاد. يوجين بوتيير وضع ألحان النشيد الأممي، عامل من عمال النظافة في باريس، يحب الموسيقى وموسيقار اسمه بيير جيتير. بيير جيتير ملحن النشيد الأممي الذي يغنى في كل أرجاء العالم، وقد أخذ كنشيد للثورة الاشتراكية في العالم.
1: <音><音>我钢琴弹得很烂啊，早知道今天朗朗来，我就不自己弹了。
2: 有请刘欢老师战队。

تنزى على الفرقاء تركن أو تميد، وراحت ساحة الألعاب فيها كأقصر ما ترسمت الحدود. أفتيان الخليج ولا عقوق لندر الواهبين ولا جحود. أفتيان الحما سيرف ظل على جمرات هاجرة مديد. سيبدل من صدى نغم شقي بأوتار المنى نغم سعيد. فإن تك أطبقت جدر الليالي فسوف يشق من فجر عمود. وإن تزد الميوعة من بنيها فأم الضر والبلوى ولود. سينهض من صميم اليأس جيل عنيد البأس جبار عنيد. يقايض ما يكون بما يرجى ويعطف ما يراد لما يريد.

مليني يا اهل يجينا يتركز بروسلي، اهل يجينا يصير اوكي براسلي. هسه مليني عيشتنا صعبه، ماي نشتري، ماي نوسخ يطلع بالطرمبه. ولكم مليني شاي ويليا مال زيني لو مال غمان. والله العظيم خلينا نطلع ايش ماي شي كتلوني جونا سوالهم حساب علينا وكتلون. هذا هيك لا تعرس لا تهلهل عليم. احنا فرحانين نريد نهلهل ونعرس. وليا هي مال غمان مليانة عمه مليانة هاي سنة ما طالع الراتب مال الزلمة منين نجيب؟ ما خلينا شي ما بعناه. اي والله الزنقين ياكل والجوعان بالضيم حاله هذا الفقير ناطر هاي التقاعد شني عايشن النشارة شي عايشن فواكه ما نقدر نشتري شاي وليا مليانة مليانة مليانة حتى روحنا طلعت مريضين والله انا مريضة بالعب

لوي أرمسترونغ مغني الجاز الأمريكي الشهير غنى لكم ولنا أغنية We Shall Overcome، وهي أغنية احتجاجية تدعو للمساواة. ألف هذه الأغنية شاعر كنسي كان يعمل في الكنيسة اسمه تشارلز ألبرت تندلي.

استمعنا إلى شيراز. شيراز غنت بيلا تشاو. بيلا تشاو أغنية إيطالية جميلة تعود إلى منتصف القرن العشرين، أغنية عالمية.

0: بنجيرة نجيرة أولادنا منا مجانا نجيرة
1: أنا نوم ولا بالليل النام البق ما كني نوم البق ها قد شاهي وليه شاهد اذبوا لكم سيارة مال دخان وخلوه تكافح العرق مليني يا هل يجينا يتركز بروسني يا هل يجينا يصير اوكي براسني هسا مليني عيشتنا صعبة ما ينشتري ما ينوصخ يطلع بالطرمبة ولكم مليني شاهي وليه مال زيني لو مال غمان والله العظيم خلينا نطلع ايش ما شي كتلوني جونا سوالهم حساب علينا وكتلوهم هذا هيك لا تعرس لا تهلهل عليم شحنا فرحانين نريد نهلهل ونعرس واللي هي مال غمان مليانة عمه مليانة هاي سنة ما طالع الراتب مال الزلمة منين نجيب ها ما خلينا شي ما بعناه اي والله الزنقين ياكل واللي جوعان بالضيم حاله هذا الفقير ناطر هاي التقاعد شني عايشن النشاري شي عايشنا فواكه ما نقدر نشتري شاهي ولي ملينا ملينا ملينا حتى روحنا طلعت مريضين والله انا مريضه بالعباس ضغط مره مريضه احس رعيك تروح للطبيب 100,000 ما تجيبك شني تحاليل وسونارات وشاية كله 150 اشعه وين صايره بيا بيا وطن

استمعنا وياكم إلى دموع تحسين. دموع اسم على مسمى يا عيني. دموع تحسين آخر أغنية لها لو بدالي، وقد نشرتها قبل ساعة. أقوم معنا ولنستمع إلى هذه الباقة الجميلة من الموسيقى العربية والعراقية بوجودكم. بقى على برنامج 10 دقائق.